ناس ارقام فش اسامي فش اساوي شرق وغرب اسمين السامي فش تساوي خسرت الاحساس باللحظة فبقرص حالي مش حاسس فبضرب حالي يا ما بظلم حالي كل يوم انا بصفر ببكي براسي بلاوي ببسطوا مباني تعبت احكي هاي سرقوا كلاوي سرقوا بلاوي عليكم لعنة والجاي اصعب فبحضر حالي بهدب حالي برتب عقلي وبشد عسناني مش فاهم حالي بس بصبر لان عارف حالي السما بظهري اصحى تفكر حقي واتاخد عادي حقي باخده ربح صافي فوق زيادة وبعطي لزيادة وشحطة فوقهم للمحتاج وبعازي حس عشت هاي الحياة ممكن اوهامي على اغلب اوهامي تحلي هاي اظن نزلتها بس حامي حالي كنت بنقص حالي وحاسب حالي من عالم تاني انا عالم تاني واعوذ بالله من كلمة انا اوف شو بحكي بحالي انا قدها وماسك حالي ما اخسر حالي حاسس حالي نملة كله بصير قدامي مين انا مغذي قبالي فبقسم حالي شوية بموت وشوية مركز وشوية عدائي بس انا 200 مرة ومن كيان بخاف خيالي بس انا 200 مرة ومن كيان بخاف خيالي بخاف خيالي بس انا 200 مرة ومن كيان بخاف كياني بخاف خيالي خيالي